الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صاف للرسل الذي ربطكم الله أكبر

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا أنت مولانا سبحان الله.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم انصرنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بأهلاك أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, baru saja kita ikuti bersama khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat dari Masjid Hatami, Jalan Tanjung Manimbaya, Palu. Dan pendengar, semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.